بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن